yan zaten ettim ke ya are beye tecel gaydelim sabit etti kaya are melhle ke ya lhmemem ساكن في القفايا أري خلتني واجيب الحيمة سبرج عقلي طايا أري هذي الزين شبايا حهمة أدرد هاكي تيفجر غيمة تعرف كي تشرايح بالكلمة

ما يا حمام هبلد هكتي ودروي يما تعرف كي تجرايح بكلمة بنت خيامك بايا عري

الشعر رجلي والمكتوب الدانية حتى نلقى عين البرنية هذا الزين اللي عذبني شتها بالبصايا واللي غفر يا هنيه

البرني هل زين اللي عذبني شتها بالقصايره واللي غفرها مني ما دركوا اخبار ذا الزين اللي شت ويا مسا من اللي شت وانا غيس انا عاد مرايه تنس عقلي صار شطاير يا غرام الخلدات الوسع ويكثر الضماير هايا يا خاطر ما خدوا سجلوا العماري

فرسان اللي بحري يا هذا القول اللي كنت يا ما تواتي لشكاي تتمشى مشي يا دوخي يا